0: próximo evento, Live Concert.
1: Cante com a Morcegão FM.
2: بغني تخالد
3: صاير بدل بدل هاي روح الخلف

0: لا كورة
1: دكتور ندرس
0: ايوه خلاص خلاص خلاص
2: خلاص كانتي com a Morcegão FM.